بسم الله الرحمن الرحيم ديسه شقايا قيما راكن و 3 ساعه عود كاف كسوماليك وحنا غادي نسنت الموجوده دير كود 800 كونتن يا شان اي ام كا سيده كل شبكه الانترنت k3cr.org.au /somali او الى اسبوع حتى كدي سنكرتان برنامج حصل عاوي دي هينا هدول الى هذو اني يليبان سو دواده دغيسي وعن